مقدر كاسي كندري يا فيلمات لتا منغيشكر آشا بوسلي اني مهندر كابور تمي ايكلي انجان هنشانجيت سنجيتكار كلانجي انجي اني اتا چترنجن كاريا ور فودي مرتنا سونو نيغم مردر فيلمات